خدوش نت كبيدي جا شلي خانا برفم جا سندوشات سبور دفون ارماسك اما كوي كانو يتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس لفاسك موبيا بتسي كانو غيبي سخ ما فتعدو جمو تسوكن يكبرن يتسلنا ما مودر سخد سانسي برمت ساشي سليف مت اندر صورت الدرك